0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة هود.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا إنك

0: استووا قيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

آمين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

ويمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة يوسف. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.

بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام تربة 88.6، 88.6 الخرمة 91.2، 91.2 القنفذة 88، 88 رنية 92.2، 92.2 على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة.

عنده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يُمِدَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا

واضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الأعراف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: طريق الخلاص.
2: من آثار الذنوب، وهي أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية، مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنه. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان، عملت كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومن آثار الذنوب أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، والعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي، من سورة النجم حتى سورة الممتحنة.
4: أعوذ بالله من

خلقناكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم

منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتتبدد مسرتها وتبيد خضرتها. ومع هذا فما أكثر من يميل إليها ويهواها ويبيع نفسه لرضاها ويغرق في بحر هواها ويعيش لها وحدها ولا ينتظر ما بعدها، فهو في هم لازم وتعب دائم. أيها الإخوة في الله، لقد بيَّنت لنا نصوص الوحيين بيانًا شافيًا حقيقة هذه الدنيا الفانية. يقول تعالى تصغيرًا لشأنها وتحقيرًا لأمرها: يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فيا إخوة الإيمان، العاقل من كان على بصيرة يحذر الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، ويحذر الناس من فتنتها. فهذا مؤمن آل فرعون، ذكر الله عنه أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يحذر من التنازع عليها والركون إليها، فيقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس، ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة. وذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله فقال: الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. عباد الله، ومن الناس من استحكمت الدنيا من قلبه واستحوذت على مشاعره ولبه، فانغمس في شهواتها وهلك في أوديتها، أولئك الذين وصفهم الله بقوله: وغرتهم الحياة الدنيا، وبقوله: وفرحوا بالحياة الدنيا.

وبقوله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ويتبين مما سبق أن الناس في الدنيا في القصد والإرادة والجزاء صنفان، قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، على المؤمن أن تكون نظرته للدنيا نظرةً متوازنةً متكاملة، فإدراكه لحقيقتها التي تزهد فيها لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الحياة وترك العمل أو تحريم ما أحل الله. فالمؤمن مأمور بإعمار الأرض، ومباح له التمتع بالطيبات من الرزق، ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاع به في حدود الشرع بلا إسراف ولا مخيلة، كما أن زهد المؤمن في الدنيا يدعوه إلى أن يقوم بالإصلاح فيها بنشر التوحيد والإيمان والسنة ومدافعة الشرك والشر والفتنة. وما ورد في ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود منه ذم الحياة أو الأرض أو الزمان، ولكن المقصود ذم العمل السيء فيها والعصيان والانشغال بها عن طاعة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحًا وفضلًا. أمة الإسلام، إن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام من أبلغ المواعظ لذوي الأفهام. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار الذي ضرب أروع الأمثلة زهدًا في هذه الدار، فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكبٍ قال في ظل شجرةٍ ثم راح وتركها. ألا ما أعظم زهده في دنياه، فاقتفوا أثره واتبعوا هداه، وامتثلوا قول ربكم جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنِّبها شرَّ الحروب والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الاقوال والافعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لهداك وتقواك.
اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح ذات بينهم وتولى أمرهم وسد جوعتهم وآمن روعتهم واجمع شملهم وشتات أمرهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار.

0: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: اليوم.
1: رحمة وبركة من الله عز وجل غشت القلوب ولامست شغاف الأنفس، فاللهم يا ربنا تقبل من الجميع صلاتهم ودعاءهم وصالح أعمالهم. هكذا مستمعين الكرام، استمعنا ونقلنا لحضراتكم أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة من أزكى البقاع وأطهرها من المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث خطب وأما المصلين فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي جزاه الله خيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك وصفيك محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حرسها الله.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
3: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
4: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: حديث قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يثمن جهود المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية ويدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن. المملكة وكازاخستان تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين. نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين لحج هذا العام بنقل أكثر من 1.16 مليون مسافر. الشؤون الإسلامية تواصل توزيع أكثر من 4000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي. فتح باب التسجيل في الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية بالمسجد النبوي. أمير القصيم يدشن 8 مشروعات للطرق بالمنطقة بتكلفة بلغت 104 ملايين ريال. وزارة الطاقة تمنح 8 رخص جديدة لتعبئة وتخزين وتوزيع غاز البترول السائل في مناطق المملكة. ترامب يعلن موافقة إيران على البنود النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد أن الحصار البحري على إيران مستمر بالكامل حتى إتمام الصفقة. وفي الخبر الأخير، المملكة المتحدة تكشف عن لقاح مبتكر قد يمنع الإصابة بسرطان الأمعاء والمبيض قبل ظهور المرض. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحج.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
5: وآية لهم. آية لهم.
6: يقول ربنا جل وعز حكاية عن عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا. في القرآن الكريم يتحدث الله تعالى كثيرا عن الخاسرين من المجرمين والكافرين والمنافقين والمشركين، وعن مصيرهم المخزي إذا ماتوا على حالهم وبعدهم وشقاقهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكم مرة حمدنا الله عز وجل أننا لسنا منهم، وتذكرنا قولة عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا، بعد أن نحمد الله تعالى أن هدانا وجعلنا من المؤمنين. ومن جهة أخرى، هل نعلم لماذا نحتاج لمثل هذه المشاعر المفعمة بالفرحة أننا لسنا من أولئك الخاسرين؟ إننا نحتاج إليها أولا حتى لا تكبل الذنوب التي يقع فيها المؤمن نشاطه، فكل ابن آدم خطاء، لكن حين ينسى المؤمن ما أحاطه الله به عز وجل من رحمته ومغفرته وأن خير الخطائين التوابون، وحينما ينسى أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر إلا بالتوبة منه قبل الممات، قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حين ينسى المؤمن ذلك وغيره من رحمة الله وتنوع أسباب عفوه، ويرى أنه بسبب ذنوب ارتكبها صار وكأنه من الجبابرة الأشقياء الخاسرين، فإن هذا مدخل كبير لليأس والقنوط من رحمة الله الرحيم الودود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل هذا هو عين نظرية الخطيئة عند النصارى التي يأستهم من رحمة الله تعالى، فلم يجدوا حلا لها إلا الشرك بالله تعالى، فعبدوا عيسى عليه السلام ليخلصهم بزعمهم من خطاياهم.
7: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمر 92 على موجات الإف إم.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
1: من منبر الحرمين.
2: أسس القرآن الكريم قاعدة تشرح الصدر وتريح البال وتحفز الهمم لمن رام محو سيئاته. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أي حسنة تمحو سيئة؟ صلاة، صيام، صدقة، ذكر، قراءة للقرآن، تسبيح، تهليل، إحسان إلى الخلق، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر. وتأمل لطف الله البهي وإحسانه الجلي بأن جعل كل بلاء يصيب المسلم مهما رق ألمه ميدانًا فسيحًا وسببًا لتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
1: من منبر الحرمين.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.

بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة إبراهيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة إبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الأنبياء.
1: حديث قدسي قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. حديث قدسي قدسي.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.

فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.
1: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه، لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلاً، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلاً، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. إحباط تهريب نحو 47,000 حبة انفيتامين مخبأة في شحنة أجبان بمنفذ الحديثة. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا. من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأشاد الملك بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة محاولة تهريب 46,968 حبة من مادة الانفيتامين المخدرة بعد ضبطها مخبأة داخل علب أجبان في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، وجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والقبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة. دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم 8 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 104 ملايين ريال، وبأطوال إجمالية تصل إلى 127 كيلومترا، حيث تسهم هذه المشروعات في تعزيز الربط بين محافظات المنطقة والارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق. نقلت الخطوط الحديدية السعودية سار في موسم حج هذا العام أكثر من 1.16 مليون مسافر عبر 5569 رحلة، وبلغت نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات لقطار الحرمين خلال الحج 98%، فيما بلغ عدد الرحلات اليومية خلال أيام الذروة 142 رحلة يومياً، ربطت بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة جدة الرئيسية ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولي ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. فتحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التسجيل في الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية التي تقام في المسجد النبوي للرجال والنساء بنظامي الحضور المباشر وعن بعد. وأوضحت الرئاسة أن الدورة تبدأ من يوم 20 من شهر 1 لعام 1448 للهجرة إلى يوم الخميس الموافق 16 من الشهر الثاني، داعية الراغبين في التسجيل عبر الموقع. تتواصل في المدينة المنورة مشاريع تأهيل وأنسنة المدارس ضمن جهود تحسين البيئة التعليمية وتعزيز الهوية البصرية في المباني المدرسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدارس وتهيئة بيئات تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم والإبداع. ويستهدف المشروع 9 مدارس بإجمالي تكلفة تبلغ أكثر من 50 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 6000 طالب وطالبة في إطار دعم وتطوير البيئة المدرسية. دعت أمانة منطقة المدينة المنورة عموم السكان إلى المشاركة في استبيان قياس رضا السكان عن الخدمات البلدية للنصف الأول من عام 2026 بهدف تعزيز جودة الخدمات وتحسين المشاريع البلدية ورفع مستوى جودة الحياة في المدينة المنورة. وأكدت الأمانة أن مشاركة السكان في الاستبيان تسهم في تحديد الأولويات وتطوير الخدمات البلدية، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويدعم مبادرات تحسين جودة الحياة. لازلنا يا كرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نقدم لكم نشرتنا الإخبارية. وفي الأخبار العربية والعالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نائبه جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه من المتوقع أن تعقد هذه المراسم في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المناقشات مع القيادة الإيرانية رفعت إلى أعلى المستويات وحصلت على الموافقة اللازمة. وأوضح ترامب أن التفاهمات النهائية بمبادئها وتفاصيلها أقرت من جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، مع استمرار الحصار البحري كاملا حتى استكمال الاتفاق والإعلان قريبا عن زمان ومكان التوقيع الرسمي. وذلك فيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان وبقاع، مع استمرار الغارات على عدة بلدات تزامنا مع عمليات لحزب الله باتجاه إسرائيل. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 310 غارات على جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير، قتلت خلالها 80 من عناصر حزب الله. أيها الكرام، كان ذلكم آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الملك ولي العهد يهنئ الرئيس الروسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. إحباط تهريب نحو 47,000 حبة انفيتامين مخبأة في شحنة أجبان بمنفذ الحديثة. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا. أيها الكرام، تقبلوا تحياتي من نفذ لكم هذه النشرة، الزميل الأستاذ بدر بن حسن الزهراني، ومحدثكم من أمام اللاقة الصوتي مقدما لها أنا خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
5: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته، بل تكون باطلة. فالواجب أن ينبه لذلك، ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع: سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثاً أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود: سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث، والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمساً أو سبعاً أو عشراً كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا، ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
4: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الكهف.

عليهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة

أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفى

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدت

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الكهف.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هما اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده. الرحمن ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. ومنهم من فرق بينهما فقال: الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص. ولذلك قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى، والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التين وحتى سورة العصر.

العصر إن الإنسان لفي خسر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التين وحتى سورة العصر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.
1: من وحي النبوة.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وعلى المؤمن أن يحرص على تجديد إيمانه وزيادته. ومعنى هذا الحديث أن الإيمان يبلى ويضعف في قلب المسلم، ويكون ذلك بسبب الفتور في العبادة أو ارتكاب المعاصي وانغماس النفس في بعض شهواتها، مثل الثوب الجديد الذي يبلى ويتهلهل بطول استخدامه. وفيه يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله ودعائه أن يجدد الإيمان في القلوب، وتجديد الإيمان أن يعود إلى ما كان عليه ويزيد، حتى لا يكون في القلوب وله لغيره ولا رغبة في سواه. ويكون السؤال بالدعاء مع تقديم الأعمال الصالحة والقيام بالفرائض وأعمال التطوع التي تعمر القلب بالإيمان، والصدقات والنفقة على المحتاجين، والتفكر في آيات الله الشرعية والكونية، وكثرة الذكر والاستغفار، ولزوم مجالس الذكر والعلم.
1: من وحي النبوة.
3: تلكم الجنة.
4: عدد الجنات. قال ابن القيم: الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور، وهي جنات كثيرة جدا، كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقد قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكرهما ثم قال: ومن دونهما جنتان، فهذه أربع جنان.
3: تلكم الجنة.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.

يعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك.

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

0: آزفة ليس لها من دون الله كاشفة.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
2: ثواب الأذكار.
4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني.
2: ثواب الأذكار.
4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الزمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علي.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشي

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه. عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.

0: أبا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة.
1: آيات الصلاة.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، يا من امتلأت القلوب من خشيتك، سبحانك يا من عنت الوجوه لعزتك، سبحانك يا واعد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل. فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعة ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة. وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
4: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
5: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ونرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا، ففي هذه الحلقات نفع وعلم عظيم يتقدم به علماؤنا جزاهم الله خير الجزاء. نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما الحكم على من نوى العمرة وطاف بالبيت ثم خلع إحرامه ولبس ثيابه ونزل جدة دون سعي أو حلق، ثم عاد بعد أيام وأكمل السعي والحلق بملابسه العادية، ما الذي يجب عليه؟
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. إن كان هذا السائل ممن يعذر بجهله فلا شيء عليه، وأما إن لم يكن يعذر بجهله أو كان عالما بخطئه فإنه قد وقع في الإثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعزم على ألا يعود لمثل هذا، فإن في هذا عبثا بشعائر الله، وشعائر الله جل وعلا تعظم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الشعيرة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس وللأسف الشديد، سواء كان ذلك في الحج أو العمرة، فتجد بعض المعتمرين إذا جاء إلى مكة وقد أحرم، دخل الحرم ورأى الزحام رفض إحرامه ورجع، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة، فإنه لا يحل له أن يواقع أهله، وليس له أن يتزوج، وليس له أن يمس طيبا، فكل محظورات الإحرام لازمة له، فالتساهل ليس بالأمر السهل، وإنما هو أمر مؤذن بعقاب. وما ذهب الذاهب إلى مكة إلا وهو يريد ثواب الله ووجهه ويريد الدار الآخرة، فلا يجعل هذا الأمر وبالا عليه، بل عليه إذا تلبس بالإحرام وأن أهل به من نسك أن يلتزم هذا الالتزام الذي أمر الله تعالى به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا السائل عمرته صحيحة، ولكن قد وقع في الإثم، فعليه أن يتوب إلى الله. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة حفظك الله، هذا سائل يقول: أنا مقيم وكفيل يعطيني بطاقة لشراء مستلزمات المنزل، وبعض المحال تطلب رقم الجوال لإضافة نقاط مكافآت، فهل هذه النقاط من حقي أم من حق الكفيل؟
2: هذه النقاط من حق كفيلك، لأن المال ماله وليس مالك، إلا إن استأذنته أو دخلت معه شراكة في مثل هذا بحيث يكون هناك مضاربة، لك العمل ومنه المال، وأما ما سوى ذلك فهذه لكفيلك وليس لك منها شيء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل يجوز جمع نية سنة الفجر مع تحية المسجد وسنة الوضوء في ركعتين؟
2: نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فإنه يجمع بين تحية المسجد وبين سنة الوضوء وبين راتبة الفجر، فهذه ركعتان وهذه ركعتان وهذه ركعتان، فيصليها كلها ركعتين ولا يصلي ست ركعات، فيصلي ركعتين. نعم،
1: الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: هل تقبل شهادة من تاب من جريمة القذف في عقد زواج أخته، وهل تكفي التوبة بينه وبين الله، أم يجب الاعتراف وطلب السماح ممن قذفهم عبر وسائل التواصل؟
2: القذف ذنبه عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في ذكره الكبائر، فذكر منها القذف، والله جل وعلا يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم عليهم بالجلد 80 جلدة، وحكم بأن لا تقبل شهادتهم، وحكم بأنهم فاسقون. والتوبة من القذف لا تكون إلا بإكذاب القاذف نفسه، فإذا رمى أحدا بالزنا فالتوبة أن يكذب نفسه عند من رماهم عنده، فيبرئ هؤلاء من هذه التهمة ويذكر بأنه كاذب فيها. أما ما سوى ذلك فليست هذه توبة، والشهادة شهادة التائب من القذف منع منها بعض أهل العلم، فقالوا بأنه حتى لو تاب فإن شهادته لا تقبل وليس له أن يشهد، ولكن الصحيح أنه إذا تاب وأكذب نفسه، يعني تاب التوبة الشرعية التي منها إكذاب نفسه، فإن شهادته تقبل، لقول الله جل وعلا: إلا الذين تابوا. فإذا تاب قبلت شهادته على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه من قذف الناس، فالقذف ليس بالأمر اليسير، وهذا يتساهل فيه بعض الناس، فإذا رأى أحدا شك في أمره قال: هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا، وما يدريك. فلا تحمل نفسك ما لا تحتمل. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية وإن كانت نزلت في من رمى أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إلا أنها تعم كل من رمى مؤمنة غافلة أو رمى مؤمنا، فلا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه في القذف، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة قيام الليل؟ هذا أخونا السائل عثمان جمعان.
2: يقول أهل العلم بأن الجهر في صلاة الليل هو الأصل، ولكن ينظر إلى ما يصلح قلبه، فإن كانت القراءة السرية هي الأنفع له كانت القراءة السرية هي الأفضل، وإن كانت القراءة الجهرية هي الأنفع له فالقراءة الجهرية هي الأفضل، فهي عائدة إلى الشخص نفسه من حيث إنه يرى ما الذي يصلح قلبه في هذا الباب. وأما إذا كان يصلي بغيره فإنه يجهر، إذا كان يصلي بغيره فإنه يجهر.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا أحد إخوة يقول: أخ من ذوي احتياجات خاصة شلل رباعي منذ الولادة وله دخل شهري يفيض عن حاجته، هل تجب الزكاة في ماله المدخر؟ وهل عليه إطعام لأنه لا يصلي ولا يصوم؟
2: أما بالنسبة للمال فإنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وأما بالنسبة للصيام فإذا كان الأطباء يقررون بأنه غير قادر على الصيام وأن هذا العجز سيستمر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما بالنسبة للصلاة فإنها لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان معه حتى وإن كان مشلولا شللا رباعيا، وعليه أن يصلي على الحال التي يستطيع الصلاة عليها. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أريد حفظ القرآن لكنني أخشى من الأحاديث الذي تذم من لا يعمل به أو من يكون أول من تسعر بهم النار عافنا الله وإياكم، فهل هذا الخوف في محله؟
2: هذا الخوف ليس في محله، وما يدريك أنك إذا حفظت القرآن أعانك الله تعالى على العمل به، وهذا لا يريده الشيطان، فتوكل على الله وابدأ بحفظ القرآن، وأما فعلك أنت فهذا قد يكون من تثبيط الشيطان لك، فاعزم وتوكل على الله وابدأ في حفظ كتابه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لدي قطة تلازمني عند قراءة القرآن وتضع يدها أحيانا على طرف المصحف، فهل علي إثم في ذلك؟
2: يجب تعظيم كتاب الله عز وجل، وضع المصحف في الموضع اللائق به، ولا تمكن الحيوانات ولا غير الحيوانات ممن لا يقدرون لهذا القرآن قدرة، لأنهم لا يعرفون بما جبلوا عليه الفرق.

0: فلان. التكفير حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، أما رمي الناس بالكفر أو بالنفاق فهذا لا يجوز شرعا ومحرم، سواء كان ذلك تصريحا أو تلميحا، ولا يملك هذا الأمر إلا العلماء الذين جعل ولي الأمر في يدهم السلطة لتنفيذ الحدود أو للحكم بين الناس كالقضاة ونحوهم لأجل التفريق ولأجل أحكام أخرى معروفة في كتب الفقهاء. أما إطلاق اللسان بكفر فلان أو نحو ذلك فالإنسان أن يخشى أن تعود عليه هذه الكلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن ورثها لأخيها رغم معارضة أبنائها لذلك؟
0: لا يجوز للأبناء أن يمنعوا أمهم من التصرف في مالها ما دام عقلها معها، فالأم تتصرف في مالها، فإذا أعطت أخاها الإرث الذي جاءها فهذا حق لها ما لم يعلم أن هذه الأم أرادت المضارة ومنع الأولاد من المال، وهذا ينظر فيه القاضي فهو الذي يقدر هذا الأمر. وبعض الناس يتصرف تصرفا خاطئا فيريد أن يعمل خيرا ولكنه يثير فتنة ويثير قطيعة رحم ويثير شرا، فهذه الأم قد كانت مستطيعة أن تقنع أبناءها بحاجة أخيها ونحو ذلك مما يعرف العقلاء كيف يتصرفون في مثل هذه المواقف. إذا رأت الأم أن هذا الأمر قد يكون سببا في قطيعة الأولاد لخالهم فلا ينبغي لها أن تفعل هذا الأمر، بل ينبغي لها أن تعمل ما يقرب القلوب لا ما يفرقها، فهي تريد أن تتقرب لأخيها وهذا أمر صالح وأمر حسن وأمر مندوب، لكنه سيترتب عليه أن يكون هناك نزاع بين أولادها وبين خالهم، فلربما وقعت القطيعة بسبب هذا التصرف. فالمرأة والرجل الذي يريد أن يتصرف مثل هذا التصرف ينبغي له أن ينظر إلى المصالح والمفاسد ويقدر الأمور مقاديرها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وشكر الله لكم أحبتنا الكرام، وشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة قاف.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيبه صلى الله عليه وسلم وعطره. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وكان صبيا: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي بيده، فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. أخرجه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر التطيب، ويعرف بريح الطيب إذا أقبل، وأحب الطيب إليه المسك، وكان لا يرد الطيب إذا قدم إليه. أخرجه الدارمي وصححه الألباني. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: قرآنا عجبا.

0: الباب.
1: سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، 10 آيات. فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا، ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ الفقرة وآل عمران جد فيهم أي صار عظيما محترما، لأنه لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على اللسان بعد ولا تصل إلى القلب أحيانا، ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ. وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا، أننا لا نعمل به ولا نتذكر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأنبياء.

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث

الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأنبياء.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: المجادلة بالتي هي أحسن. الجدال هو إظهار الشخص حجته على مخالفه، ويكون بالحسنى إذا قصد به إظهار الحق وإيصاله للمخالف بأحسن طريق. وأدلته في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومن الأحاديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني بي أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا. قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: ووضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بسند حسن.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة النحل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة النحل.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: سلم وحرب في بيت النبوة. جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحادثها. عندئذ غضب أبو بكر من ابنته غضبا شديدا، وحين أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول دخل وألقى السلام، والتفت إلى ابنته يؤنبها ويلومها على ما فعلته قائلا لها: يا ابنة أم رومان، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا رق قلب الزوج المحب لزوجته، فحال الرسول صلى الله عليه وسلم بين عائشة وبين والدها الغاضب، فخرج أبو بكر وتركهما. فلما خرج جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عائشة ويلاطفها قائلا: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ فضحكت عائشة ورضيت. ثم جاء أبو بكر فاستأذن، فأذن له فدخل، فوجد النبي يضاحك عائشة، فارتاحت نفس أبي بكر وانشرح صدره عندما رأى ابنته سعيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينها ضحك أبو بكر قائلا: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما.
4: تسابيح. سبحان من آلاؤه متتالية وجزيل نعمه متوالية. سبحان من إذا دعي أجاب وإذا حكم أصاب وإذا أقبل عليه عبده قبل من أناب وإليه المرجع والمآب. كريم وهاب راحم كل أواب عظيم الجناب فرد صمد لا يرضى لعباده الكفر والحسد. رفع السماوات بلا عمد نصب الجبال كالوتد وأحصى كل شيء بالعدد عليه التكلان والمعتمد. سبحانه قوي قادر مجيب جابر غني شاكر عليم بالسرائر خبير بالخواطر بصير بالضمائر قوي متين حكيم مبين محب الملحين قابل التائبين. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا
5: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. قوله فجزع لم يصبر، وقوله فحز قطع، وقوله رقأ انقطع، وقوله بدرني عبدي بنفسه كناية عن استعجاله الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. متفق عليه. قوله عقارا أرضا وما يتصل بها، وقوله جرة فخارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية لهما: فهلا نملة واحدة. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. قوله خشاش الأرض هوامها وحشرتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أروى، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفه الخف ما يستر القدم، وقوله كبد رطبة يشمل الإنسان والحيوان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة يونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل اثنين عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحج.
1: سوانح تدبرية.
2: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. المسلم والمؤمن ليس معصومين من الخطيئة، وليس بمنأى من الهفوة، وليس في معزل عن الوقوع في الذنب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه مسلم. كم من مذنب طال أرقه واشتد قلقه وعظم كمده واكتوت كبده. وإن الشعور بوطأة الخطيئة والإحساس بألم الجريرة والتوجع للعثرة والندم على سالف المعصية والتأسف على التفريط والاعتراف بالذنب هو سبيل التصحيح والمراجعة وطريق العودة والأوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح التوبة الصادقة المخلصة التي يبتغى بها رضا الله سبحانه، توبة يرافقها العزم الأكيد على تجنب الخطايا والذنوب، توبة يصاحبها العمل المخلص والعبادة الخالصة لله، توبة تحدث تغيرات في حياة المسلم فتنقله إلى حياة الإيمان والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح التي تجمع الأركان والشروط، فالإقلاع عن المعصية والنزوع عن الخطيئة، ولا توبة إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور، والتخلص من المظالم وإبراء الذمة من حقوق الآخرين. التوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار واستقالة واعتذار وابتعاد عن دواعي المعصية ونوازع الشر ومجالس الفتنة وسبل الفساد وأصحاب السوء وقرناء الهوى ومثيرات الشر في النفوس. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة إلى الله تعالى من أجل العبادات وأعظم القربات، وكفى أهلها شرفا وفضلا محبة الله لهم، حيث قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهنيئا للتائبين محبة الله لهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة صفحة بيضاء ونقاء وصفاء، وخوف وحياء، ودعاء ونداء، وخشية وبكاء، وخجل ووجل، ورجوع ونزوع، وإنابة وتدارك. بابها مفتوح وخيرها ممنوح ما لم تغرغر الروح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة سبب نزول البركات من السماء وزيادة القوة والنصر والتمكين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. التوبة سبب لقبول أعمال العبد والعفو عن سيئاته، والله جل وعلا يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن الناس من إذا أحدث ذنبا سارع بالتوبة، قد جعل من نفسه رقيبا على نفسه، يبادر بغسل الخطايا بالإنابة والاستغفار وعمل الصالحات، فهذا حري أن ينضم في سلك المتقين الموعودين بجنة عرضها السماوات والأرض ممن عناهم الله بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة فريضة على كل مسلم، وليست خاصة بالكفار والمنافقين فقط، وليست مقصورة على أصحاب الكبائر والموبقات وتارك الصلاة ومتعاطي الجرائم والفواحش والمخدرات، بل الصالحون والمهتدون مطالبون دائما بتجديد التوبة إلى الله عز وجل. وقد خاطب الله تعالى بها الصحابة في المدينة بعد تضحياتهم وهجرتهم لله وجهادهم في سبيل الله، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وها هو إمام التائبين وسيد المستغفرين صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن الأغر بن يسار رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. اللهم اجعلنا من المتقين المنيبين المستغفرين التائبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

إسحاق إن ربي لسميع الدعاء

0: الذهب. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الأنعام والأعراف.

الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.

0: عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الأنعام والأعراف.
2: لقد كان في قصصهم عبرة. قصصهم عبرة.
3: دروس وعبر في قصة أم موسى عليه السلام. يقول تعالى:

أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت على موسى من فرعون وجنده فاطرحيه في اليم بعد وضعه في التابوت. فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله رسولا. وهذه من أعظم البشائر الجليلة، وفي تقديم هذه البشارة لأم موسى ما يطمئن قلبها ويسكن روعها. وذكر من الحكمة في الأمر بإرضاعه قبل أن تلقيه حتى يألف لبنها، فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون، وكذلك لتقوى بنيته بلبن أمه، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته طول مكثه بعيدا عن أمه حتى يعود إليها مرة أخرى. في القصة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر، لأن قدرة الله فوق الأسباب، فإن إلقاءه في البحر معناه استعجال الهلاك له، وكذلك أن يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم حذرا من وجود هذا الغلام. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أظهر الله سبحانه لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن الذي يسعى فرعون في طلبه ليقتله يعيش في حجره وبيته باختياره وإرادته ويتولى تربيته. فتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وفي القصة أن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك قالت لأخته قصيه، اجتهدت على رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. وفي القصة ربط الله عز وجل على قلب أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها، وهذا ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. والمرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، فلا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. والإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات، والتثبت والتثبيت من الله عند المقلقات. فإن ضاقت بك الدنيا واستعصت عليك الأمور وأحاطت بك الشدائد، فتسلح لها باليقين بالله تعالى والصبر والدعاء.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الحاقة وحتى سورة المدثر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الحاقة وحتى سورة المدثر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي، أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم.
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فان

خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر